0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين

على ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم.

منه منذ أتاه العلم من لدنه، نفى اللعين لسوى المشفع، من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس وحزبه.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

فوق السورى منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآخر.

لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية، خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية، ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم.

ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه، صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه، صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

التاسع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغيري قواطع عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع.

والله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام.

واحد القهار من هو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور عل

الولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك. وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله. لله بالذكر الحكيم أنقلب مع النبي ولد عبد المطلب. بدد لي شمل عدو غاشم ربي بجاه المصطفى بن هاشم. لي جاد ربي بنوال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف.

ربي بجاه المجتبى ابن مره، طيب فؤادي بروض صعبي، لي أبدا بالمنتقى ابن كعبي. يا الله يا ذا العرش والكرسي، صل بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب. بديع سخر لي كل شهري.

رد للعدا وليهب جنانه بالمصطفى المختار من كنانه جد لي بما به أنير خيمه وغيرها بمن أضاء خزيمه نج جنابي من دوار مشركه ومشرك بالمصطفى بن مدرك.

أنجزت لي الوعد بأفضل ما عد، وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدناني بركة.

الأتقياء عليهم الرضوان مجرى الأشقياء نفى اللعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلام وزحزح الفجار والظلام باء بما يسوءه الخناس وسر من له أناخ الناس بان لنا التوحيد والفقه مع تصوف بمن عدانا قمعا هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نشرا تغفر به لي ولوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم

يا صمدي، صل عليه بسلام واغفري لوالدي والحقوق كفري. يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن. نجهما من العذاب والحساب بالمصطفى ومن إليه ذو انتساب. اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كف الملام. أنت الغفور لاغفرن ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما.

من صمدي بجاهه العظيم زدني طيا واغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة ارحمهما في القبر والقيام والنشر والحشر وزد قيامي لي هب قيام كل ليل بالسور ونجني من الغفول والخور.

عيسى المدى مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما، سقي الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما يجر ضيقا وامحه وسلما، أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا، أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه الخدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمد مغنيا تعالى عن سنة، وكان لي في كل شهر وسنة. أحمد مغنيا تعالى عن سنة، وكان لي في كل شهر وسنة. خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهاد الوفي، فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة، مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماحي الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واكتب له اليوم بشارات الكريم، لديك يا باقي مزيد لا يريم يا رب.

وصلت إلى أوطاس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ومن قراطيس له قد الغرض، يا من كفاني عداك والمرض، يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية، على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت، سيدنا محمد والآل وصحبه.

وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه، أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما

على ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم.

منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع.

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس وحزبه مع

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمشش أذهب

0: السورى منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: bismillah ci xibaaru tay yi lay anañu bokagul ci team 70 bi outilen pis expresso gaaw layla lu neex way mi ngi len di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa pis bu and ak 50 minutes d'appel tout réseau layla ilala 500 mo internet 50 sms tek ci 50 minutes vers expresso valable 7 jours, 9, t'es mon fou, fou, d'appel-né.

وقادني إليه بتحلي من بعد ما هذب بتقلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز.

0: وتفحني كل شخص لم يريد وجهك فازرف سريعا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وان داري سريعا عيسو عن
1: بنو اف ام راديو بي نيك سي ويتو رون بوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزمنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن في الأوقات يا بني آدم يا معاذ.

ولا تعاقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على بلائك لصوت يصرخ قلوبهم ليس سميع أبدا

ومع جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهاده الزخاف وجع جميع العلماء العاملين وجع جميع العاملين المخلصين وجع

ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العاف

وجعل مكاتب بما عملتم بين الهلال الذين علينا يقتتلين بجذب الحكيم حيث اقتتل هل يملك اكثر مدى بالقسطين.

أكرم الأولان إليك والشريرات المطهران يديك ربك الخبير أحمد بوجه الكريم يا من يحمد الأرض والأرض.

كتابك وما تبثون عليك في رسالة المخاتمة هبا قديما في رسالة المخاتمة.